0: أكتر ناس قديش كان في ناس عالمفرق تنطر ناس وتشت الدنيا يا حمل شمسي وأنا فيا مش صحي.
1: Hi, Ramel and the Sniffers, and y'all listening to Radio
2: Stadtfilter.

0: Welcome, my cheese is very, very nice. Welcome. شكراً صحة صحة ويلكم دبل ستار وان وان خمس شيك فايف شيك
1: إيطالي
2: good very good.